يعني نسينا النهر يا رقله الوران كلوة أزن الجامي غني أغدق الله هاتي نريني بجل سجده.